يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا